أسعد مساءً أحبتنا المستمعين، وأهلا وسهلا فيكم معنا في برنامجنا المسائي لهذا اليوم. وأكيد اليوم طقس شوي بارد وشتاء، فديروا بالكم أحبتنا المستمعين. تحياتي أنا زملاء وتحية زملائي دكتور علاء العوادي وزميلتي نادية العوادي، نتمنى لكم برفقتنا أمتع الأوقات. تابعونا على راديو توتريبل أو على موجة 98.5 FM، وأيضا على موقعنا الإلكتروني راديو توتريبل أو .com. وأيضا ما تنسوا تابعونا على موقعنا الثاني راديو 2 triple O كوميونيتي بلس، بتعملوا له داونلود من الأب ستور وبتكونوا معنا وبتتابعونا عبر الموبايل فون.

أحلى صباح مع راديو جوز عزيز أف أم، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية جوز عزيز أف أم، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى.

0: صافي، صار لي كم يوم ما بعرف شو عم بصير. بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة، وكل شي عم بيتسكر بوجي. يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
0: يا ريت تعطيني الرقم.
1: ورقم تليفونه 0400049000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.
2: ويست أوتو يقدم لكم خدمة الصيانة والإصلاح لجميع أنواع السيارات بأفضل الخبرات الفنية. نضمن لك جودة العمل، وتأكد بأن سيارتك ستتم صيانتها بأفضل طريقة من قبل الفنيين. ويست أوتو يقدم لكم صيانة محركات السيارات الحديثة بأعلى المواصفات التقنية والفنية، ولأننا واثقون من جودة خدمتنا، زورونا على العنوان 172 هكتر ستريت جيستر هيل، أو الاتصال على الرقم 0-2-8-7-6-4-7-7-5. ويس أوتو بإدارة محمد خضر.
3: تابعونا على الإذاعة العربية 2000 FM سيدني استراليا. وديام راد.

0: 7:30 صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية.
1: موجز الأخبار مع نجوى بن مبارك. نجوى صباح الخير.
2: صباح الخير آدم وريتا، وصباح الخير لكل المستمعين. شن الجيش الأمريكي هجمات في جنوب إيران استهدفت قوارب كانت تحاول زرع ألغام ومنصات إطلاق صواريخ، ووصفت القيادة المركزية الأمريكية العملية بأنها دفاعية، حيث قال متحدث عسكري إن القوات الأمريكية نفذت هجمات دفاعا عن النفس في جنوب إيران. وتزامنت التصريحات مع ورود أنباء عن سماع دوي انفجارات في مناطق متفرقة من جنوب إيران بالقرب من مضيق هرمز، حيث أفادت تقارير بوقوع انفجار في مدينة بندر عباس، إضافة إلى انفجارات أخرى قرب مدينتي سيريك وجاسك المطلتين على الممر المائي الاستراتيجي. وجاءت هذه التطورات فيما أجرى كل من كبير المفاوضين الإيرانيين ووزير الخارجية محادثات في الدوحة مع رئيس وزراء قطر بشأن اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وذلك بعدما قللت واشنطن وطهران من الأمال في تحقيق انفراج وشيكة. وبشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه طلب من دول منها السعودية وقطر وباكستان ومصر والأردن وتركيا الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام. في الداخل الإيراني، قال الرئيس مسعود بازكشيان إنه أصدر أمرا باستئناف الوصول إلى الأنترنت بعد انقطاع دام 90 يوما تقريبا منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. إلى لبنان، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات عنيفة ومكثفة استهدفت مناطق واسعة في جنوب البلاد وشرقها، من بينها بلدات في البقاع والنبطية، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وذلك تزامنا مع أعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تكثيف العمليات العسكرية بهدف سحق حزب الله. وفي قطاع غزة، ذكر مسؤولون فلسطينيون أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمة في جنوب القطاع، مما تسبب في مقتل امرأة وطفلة وإصابة 17 آخرين بينهم أطفال. اكتمل وصول الحجاج إلى مشعر منى إذانا ببدء المناسك وسط استعدادات المكثفة من السلطات السعودية لتمكينهم من أداء الشعائر بسلاسة ويسر. عين الرئيس السنغالي المسؤول السابق في البنك المركزي أحمد الأمين لو رئيسا للوزراء بعد إقالة عثمان سونكو الأسبوع الماضي، ويأتي القرار بعد أشهر من التصعيد بين الحليفين السابقين اللذين تحولا إلى خصمين في

وبنبقى نحن وياكم مع أخبارنا الأسترالية المحلية. ونبدأها مع خبرنا الأول. وزير الخزانة الأسترالي يلمح لتغيرات ضريبية سارة قد تفاجئ المواطنون. لوح وزير الخزانة الأسترالي جيم تشارمرز إلى إمكانية تقديم تخفيضات ضريبية أكبر خلال الفترة المقبلة في خطوة قد تصبح أحد أبرز وعود الانتخابات القادمة في أستراليا وسط استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة. وخبرنا التالي، مادة غامضة تدخل العشرات في مستشفى بطوكيو. أصيب 26 شخصا فجأة بآلام حادة في الحلق وتوعك صحي بعد أن قام شخص مجهول برش مادة غير معروفة بالقرب من مجمع في منطقة جينيزا الراقية في طوكيو، وشهد المكان استنفارا أمنيا غير مسبوق حيث توقفت العشرات من سيارات الإطفاء والإسعاف خارج المجمع وأغلقت الطرق المحيطة به بشكل مؤقت. وأيضا خطأ تقني يربك أحد أشهر مهرجانات سيدني. اضطرت إدارة مهرجان بيبيت سيدني إلى إلغاء أحد أبرز عروضها الجوية باستخدام الطائرات المسيرة الدرون لعدة ليالي متتالية عقب وقوع خلل تقني أدى إلى سقوط عدد من الطائرات في مياه الميناء خلال أحد العروض، ما أثار مخاوف تتعلق بالسلامة العامة. وكما شهد العرض المسائي الذي كان مقرر عند الساعة 7:30 مساء من فعاليات ستار بوند وتوقف فجأة مساء الاثنين إثر سقوط أكثر من عشرات طائرات مسيرة في الميناء في مشهد وثقته مقاطع فيديوهات تداولتها الحضور عبر الإنترنت. وخبرنا التالي، انفجار أنبوب مياه يشل حركة ملبون وفيضانات تغرق محطة كهرباء وتقطع التيار عن آلاف المنازل. أما خبرنا التالي هي أزمة الإيجارات في أستراليا تتفاقم، شقق صغيرة تعرض بأكثر من $1,400 أسبوعياً. تشهد أستراليا تصاعدا حادا في أزمة الإيجارات بعدما وصلت أسعار بعض الوحدات السكنية الصغيرة المعروفة باسم غرف الجدة أو الوحدات الملحقة إلى مستويات قياسية في مؤشر جديد على الضغوط المتزايدة في سوق الإسكان. وأظهرت إعلانات عقارية حديثة عن وحدة سكنية صغيرة مكونة من غرفة نوم واحدة فقط في منطقة فوكلوز الراقية بمدينة سيدني مقابل $1,400 أسترالي أسبوعيا، أي ما يعادل أكثر من $72,000 سنويا. ورغم أن الوحدة تتمتع بإطلالة بحرية ومفروشة بالكامل وتقع بالقرب من الحدائق والشواطئ، إلا أن السعر أثار جدلا واسعا وخصوصا أنها مجرد وحدة صغيرة ملحقة بمنزل رئيسي. وفي منطقة داي واي بسيدني أيضا طرحت وحدة مماثلة مقابل $1,000 أسبوعيا مع تضمين فواتير الخدمات. وبننتقل لخبرنا التالي، جدل متصاعد حول الهجرة في أستراليا بعد مقترحات لخفض الهجرة وربطها بأزمة السكن. يتساعد الجدل السياسي في أستراليا بشأن ملف الهجرة بعدما طرحت المعارضة المحافظة مقترحات جديدة تهدف إلى تقليص أعداد المهاجرين وربطها بمعدلات بناء المساكن في خطوة أثارت انتقادات واسعة واتهامات بتغذية الخطاب المناهض للمهاجرين،
بدلا من معالجة المشكلات البنيوية في نظام الهجرة. ويقود حزب الأحرار الأسترالي بزعامة أنغوس تايلور حملة سياسية تركز على تجديد سياسات الهجرة، حيث اقترح الحزب وضع سقف للهجرة الخارجية يتناسب مع عدد المنازل الجديدة التي يتم بناؤها، إلى جانب تجديد شروط الحصول على بعض البرامج. إدانة رجل في ملبون باحتجاز امرأة كعبدة وإجبارها على العمل دون أجر. وركاب يصرخون وآخرون يرتطمون بالسقف، ماذا حدث داخل طائرة قادمة من بريسبن؟ أصيب عشرات أشخاص من بينهم أفراد من طاقم الضيافة الجوية إثر تعرض طائرة تابعة لشركة كاتلي باضطرابات جوية عنيفة خلال رحلة من مدينة بريسبن إلى هونغ كونغ، ما تسبب في حالة من الضار والصراخ بين الركاب وتطاير الأمتعة وعربات الطعام داخل المقصورة. يلا سير. وأخيرا خبرنا الأخير، طبعا التسجيل ثاني حالة وفاة بالدفتيريا مع اتساع التفشي شمال البلاد. أكدت سلطة الصحية في أستراليا تسجيل وفاة ثانية مرتبطة بمرض الدفتيريا في الإقليم الشمالي في وقت يتواصل فيه انتشار العدوى في عدد من الولايات الأسترالية، ما أثار مخاوف من عودة مرض نادر لم تشهد البلاد تفشيا واسعا له منذ عقود. وذكرت تقارير محلية أن رجلا في أوائل الستينات من عمره توفي داخل مستشفى إليس برينستيد بعد إصابته بالدفتيريا، مشيرا إلى أنه كان يعاني من مشكلات قلبية سابقة وينحدر من إحدى المجتمعات النائية في وسط أستراليا. وأيضا خبرنا التالي، ألبانيزي يكشف كمية الوقود المتبقية في أستراليا وصفقة صينية ضخمة تنقض الإمدادات. وأيضا كوانتاس تؤجل إطلاق رحلاتها الأطول في العالم بسبب مشكلات في سلاسل التوريد. وأيضا اختراق عبر واتساب يستهدف برلمانيا أستراليا وموظفية، واتهامات لدولة أجنبية وراء الهجوم. وأيضا دون شروط أو تسجيل مسبق توزيع مواد غذائية مجانية في أستراليا لمواجهة أزمة المعيشة. كنا نحن وأنتم مع أخبارنا المحلية لهذا اليوم، وعودي إلى برامجنا.

ورجعنا معكم أحبتنا المستمعين. اليوم طبعا عندي فقرة يوم عرفة، وإن شاء الله بكرة منوافيكم في أخبار المشاهير. خلينا نتعرف ليش سمي بهذا الاسم.

سمي بهذا الاسم لاجتماع الناس فيه وتعارضهم وتعارفهم في هذا المكان. وقيل أيضا لأن جبريل عليه السلام كان يعرف النبي الله إبراهيم عليه السلام المناسك في هذا المكان، فيقول له أعرفت؟ فيقول له إبراهيم عليه السلام أعرفت.

لكن لماذا هو أعظم يوم أيام السنة؟ ركن الحج هو الأعظم، الوقوف بعرفة هو الركن الأساسي في الحج لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج يوم عرفة. أيضا العتق من النار هو أكثر يوم يعتق الله فيه عباده من النار، حيث يباهي الله سبحانه وتعالى ملائكة السماء بأهل عرفة. وأيضا استجابة الدعاء يعتبر من أفضل أيام للدعاء، وأفضل الأعمال في يوم عرفة لغير الحجاج الصيام. يستحب صيام هذا اليوم لغير الحجاج لما ورد فيه من أجر عظيم، حيث يكفر الصيام يوم عرفة ذنوب السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. وأيضا الإكثار من الدعاء والذكر، اغتنام ساعات النهار بالاستغفار والتسبيح وقراءة القرآن. هذه نبذة سريعة أحبتنا المستمعين عن يوم عرفة. هو يوم التعارف، يوم اللي الناس بتطلع فيه على جبل عرفة وبيتعرفوا على بعض. وأيضا قيل يوم لقاء سيدنا آدم لما نزل على الأرض في لقائه لستنا حول حواء. وأيضا كمان أحبتنا المستمعين اللقاء هو ذبح الذبائح على جبل عرفة اللي هو بيكون بكرة أول يوم عيد أضحى المبارك. إن شاء الله بنعاد عليكم جميعا، وكل عام وأنتم بألف خير. هذه نبذة سريعة أحبتنا المستمعين عن يوم عرفة. هو يوم التعارف، يوم اللي الناس بتطلع فيه على جبل عرفة وبيتعرفوا على بعض. وأيضا قيل يوم لقاء سيدنا آدم لما نزل على الأرض في

0: والآن مع نادي العوادي وبرنامج نافذة على العالم.
1: رجعنا معكم أعزائنا المستمعين وموضوعنا اليوم طبعاً كثير من الناس اليوم قاعد أباوع أشوف كل سفراتهم أو السياحة نحو اليابان. طبعا يتمتعون بمناظر اليابان والتكنولوجيا وإلى آخره من هذه الأمور اللي تجعل السائح يتعرف على هذه المناطق اللي تقع في شرق آسيا. تقع اليابان على ما يعرف بحزام النار في المحيط الهادئ، وتتقاطع مع أربع صفائح تكتونية واللي هي رئيسية: صفيحة المحيط الهادئ وبحر الفلبين وصفيحة أمريكا الشمالية والصفيحة الأوراسية.

السبب في وجود الزلازل في اليابان؟ ستظل اليابان عرضة للزلازل العنيفة في المستقبل، شيء دائما طبعا يجي على البال. موقعها الجغرافي على حزام النار هو هذا السبب اللي يخلي التغيرات الجيولوجية إلى احتمال تتراوح بين 70% إلى 90% من وقوع الزلازل الهائلة بقوة 8 إلى 9 درجات في العقود الثلاثة القادمة، وخاصة في خندق نانكاي واللي تقع في أو على قبال سواحل هوكايدو. وبالنسبة لاحتمال الزلازل الضخمة، يعد خندق وهو صدع يمتد لمئات الكيلومترات، طبعا نقدر نقول قبال سواحل المحيط الهادي، مصدر القلق الأكبر، حيث تحذر الحكومة من احتمال وقوع زلازل ضخمة قد يسبب في دمار واسع وبعدها تسونامي هائل ولا آخره من الظواهر الطبيعية. لكن رغم كل هذا، يعني صعب الواحد ساعات يقول والله أنا أطلع على سفرة لليابان، يمكن يحصل أشياء كثيرة الواحد ما متوقعها. لكن الحكومة طبعا بالنسبة لصمود البنية التحتية، على الرغم من أن الهزات الأرضية تكاد تكون يومية أكثر من 100,000، إلا أن اليابان تمتلك قوانين صارمة للبناء المضاد للزلازل وأنظمة إنذار مبكرة متطورة جداً، ما يقلل بشكل هائل من الخسائر البشرية. واستعداد المجتمع وفقاً 80% من السكان أن كارثة كبرى ستحدث لذا تستمر الحكومة بالاستعداد ورفع مستوى الوعي العام للناس. طبعا هذه أحيانا تحصل مفاجأة، لازم يكون الناس على وعي في هذه الأمور. لكن لو جينا على الاقتصاد بالضبط، تعتمد على الصيد اليابان، وتعرفون أكثر شيء طبعا بالنسبة للحيتان وأسماك القرش بكميات كبيرة، ودائما تستفاد من هياكل الحيتان في الفاشن، وطبعا هذه تكون باهظة في الثمن ولمختلف أزياء العالمية. لكن طبعا وبالنسبة للقروش أيضا هو الزيت، ويدخل في كثير من المركبات اللي ناتشرال بالنسبة للأدوية وإلى آخره. لكن لو جينا على الزراعة نشوفها حيل ضئيلة، حوالي تتراوح 11% فقط من إجمالي مساحة اليابان، وتتركز أهم هذه في مناطق جزيرة هوكايدو والرائدة في إنتاج، وطبعا في محافظة كاغوشيما وإيباركي، وطبعا هذه زراعة المحاصيل مثل الرز وأيضا بشكل رئيسي، والقمح والخضروات والفواكه مثلا عندها أكثر شيء، هي منتجات الألبان أيضا والخضروات اللي تتطلب مناخا معتدلا أو باردا. لكن الناس طبعا تحب الشور، ثقافة التاريخية بالنسبة لتاريخ المعابد القديمة في كيتو والقلاع التاريخية وطقوس الشاي التقليدية. لكن أيضا دائما السائح لما يوصل على بلد ما شايفه قبل أو يريد يتعرف على حضارته، طبعا لازم يتعرف على المطبخ الياباني، مثلا السوشي، الرامن، الماتشا، والماتشا والشاي الأخضر الأصلي. هناك أكلات تكون سريعة
وطبعا يمكن أن تناولها وما تخلى من طبعا اللحوم البحرية السمكية إلى آخره. من هذه الأمور هي هاي اللي تجذب الناس لليابان. وانتوا شايفين دائما البيوت تكون بسيطة والأرضية بسيطة، وهذه طبعا حسب تكيف الناس بهذه البقعة من الأرض اللي تسمى حزام النار. بهذا أعزائنا المستمعين اكتفينا بهذا الموضوع عن اليابان، ويمكن اليابان تتوسع بالنسبة لسواحلها البحرية من أجل التجارة وتبادل السلع.

0: ويست أوتو يقدم لكم خدمة الصيانة والإصلاح لجميع أنواع السيارات بأفضل الخبرات الفنية. نضمن لك جودة العمل وتأكد بأن سيارتك ستتم صيانتها بأفضل طريقة من قبل الفنيين. ويست أوتو يقدم لكم صيانة محركات السيارات الحديثة بأعلى المواصفات التقنية والفنية، ولأننا واثقون من جودة خدمتنا زورونا على العنوان 172 هكتر ستريت جستر هيل، أو الاتصال على الرقم
1: 04-0505-7700.
2: بإدارة أحمد المصري.

الدكتور علاء العوادي، العالم الروحاني المتخصص بالتنويم المغناطيسي للعلاجات النفسية والروحانية وإبطال السحر والمس. للاتصال سيدني 0400 44 9000.

0: والآن مع توقعات الأبراج لهذا اليوم. ونبدأها ببرج الحمل. يوم يعمل لك طاقة قوية لاتخاذ قرار كنت تؤجله منذ فترة. عاطفيا حاول أن تكون أكثر هدوءا في الحوار.
1: اسأل النجوم يا سيدي يا سيدي العرافين.
0: ما برج الثور، تشعر بحاجة للراحة النفسية والابتعاد عن الضغوط. فرصة مالية بسيطة قد تفتح بابا جديدا.
2: يا سيدي يا سيدي العرافين اسأل عن
0: والجوزاء، تكثر الاتصالات والأخبار السريعة حولك. انتبه من التسرع بالكلام كي لا تفهم بشكل خاطئ.
1: حبيبي وقل لي قل لي راح
2: فين.
0: أما السرطان، يوم مناسب لترتيب أمورك العائلية والمهنية. شخص قريب يحاول دعمك معنويا. أسد، تستعيد ثقتك بنفسك تدريجيا وقد يلفت حضورك الأنظار. مساء يحمل لك مفاجأة لطيفة.

0: أما العذراء حاول لا ترهق نفسك بالتفكير الزائد، هناك فرصة لتحسين وضع عملي أو بدء فكرة جديدة.
1: وغنيت المواويل ولا من رد ولا كان.
0: والميزان الأجواء العاطفية أفضل من الأيام الماضية، حافظ على توازنك ولا تدخل في جدال غير ضروري. أما العقرب تشعر بطاقة غامضة تدفعك لاكتشاف أمور مخفية وحدسك اليوم قوي جدا فاستمع إليه.
1: حبيبي وقل لي قل لي راح فين.
0: والقوس يوم جيد للحركة والسفر واللقاءات الاجتماعية، خبر سار قد يصلك في المساء. الجدي تركز على المستقبل والعمل بشكل أكبر، لا تدع الضغوط تبعدك عن الراحة والصحة.
1: اقرأ الكف وشوف.
0: أما الدلو أفكار جديدة ولمسات إبداعية تميزك اليوم، قد تتلقى دعوة أو عرضا غير متوقع.
1: اقرأ الكف وشوف وشوف بختي في الفنجان.
0: والدلو أفكار جديدة ولمسات إبداعية تميزك اليوم، قد تتلقى دعوة أو عرضا غير متوقع.
1: مش عارفة له مكان.
0: وأخيرا الحوت المائي مشاعرك عميقة اليوم وقد تميل للعزلة قليلا، حاول اقتراب ممن يمنحك الأمان والطمأنينة. أحبتي مستمعين، هذه هم توقعات الأبراج لهذا اليوم، ونقول دائما الله أعلم.

0: أكثر إمتع. وفي نهاية برامجنا لهذا اليوم نستودعكم الله ونلقاكم غدا الساعة 12 ظهرا بإذنه تعالى. وطبعا كل عام وانتم بألف خير، وإن شاء الله عيد محبة وسلام على الجميع. مني أنا على العواد يزمل تحية، وإلى الملتقى.
1: تحية كبيرة ومع السلامة.
2: وأنا بقلكم كل عام وانتم بألف خير وعيد مبارك على الجميع، وباي باي.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: 2000 station sponsor.
4: على الطريق المفتوح من المفترض أن تشعر بالحرية والانطلاق، لكنك محاصر عالق. أمامك فجوة تغريك تدعوك للتجاوز، لكن إذا تحركت قبل الأوان وانغلقت الفجوة فجأة، فكين معدنيين يطبقان عليك. لا تثق بالفجوات، تصرف وكأن كل شيء يتربص بك. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: إذا كنت مسافراً إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضاً باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير، تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية MERS في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر، وللحصول على مزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
2: 2000 Station Sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
3: 2000 station sponsor.